0: جمع هول دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت كنت بتحكي عنها على البنوتة لا لا مش سامع علي صوت مرو قول لي كده مرو كنت فين احكي لي
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من زول